جديدة ما حلو لكش الباب خويا غير روح صوتي غير سكوت قلق غير رقم دينار العرب يحسدك في مرقتاش بيت بساب حتلي في حلو ربتي تبرا لقيت راحك استمرت بابا فين بابا فين حبيت بك نفهم شغل مجيعة فسا صعيبة هنجر فيا هنجر بيبي حاضري بنجر ولا بنجر شين دنجري